0: Good morning and good afternoon, Australia. صباح ومساء الخير.
1: يما نذكر تشذيتو

0: صباح الخير، أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعينا الكرام، وطاب نهاركم. نلتقي معكم مرة أخرى بالبرنامج العراقي اليوم الأربعاء الموافق 13 من أيار 2026. خارج أستراليا نقول لهم good morning، صباح الخير. داخل أستراليا نقول لهم مساء الخير.
1: لمسلسل
0: هذا البرنامج اليوم مخصص لعيد الأمهات. احتفلنا يوم الأحد الماضي بعيد الأمهات، فاليوم هو مخصص لعيد الأمهات. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ببرنامجكم الصباحي. نبدأ معكم هذا الصباح بطاقة مليئة بالأمل والتفاؤل لنرافقكم في بداية يوم جديد نحمل فيه أجمل الأخبار وأمتع الفقرات وأرقي الألحان. كونوا معنا في هذه الرحلة الصباحية حيث نشارككم لحظات مميزة ونضيء معا تفاصيل يومكم بكل حب ودفء. معكم هذا الصباح إيفلين الصناطي من وراء الميكروفون وهندسة الصوت. صباح الخير ومساء الخير. أترككم مع عندليب عراق الأول، سعدون جابر وأمي. خارج أستراليا استمعون إلينا، بونجور.

أجمل ما قيل عن الأم: أمي يا بسمتي الحلوة ويا أحلى لحن وأرق غنوة، أهديك قلبي في عيدك.

أمي الحنونة، تمنيتك فنظرت إلى السماء فرأيت صورتك، نظرت إلى البحر فتخيلتك أمامه، وتأملت العصافير فاشتد بي الحنين إلى همساتك الرقيقة. يا أحلى غنوة على الشفاء، يا أحلى كلمة عرفها لساني، أنت يا أمي، أمي ويومي وغدي، أنت إنشودتي وبسمة شبابي. الله يرحمك يا أمي. نطلب إلى جميع الأمهات الذين غادروا إلى الأخدار السمائية الرحمة لهم، الله يرحمكم، وعيدكم مبارك جميع أمهات الموجودين بهذا العالم.

يسعد لي صباحك أسراء وصباح جميع مستمعينا الكرام، وعيدك همين مبارك، وإلى جميع الأمهات في العالم عيدكم مبارك إن شاء الله، كل أيامكم تكون أفراح ومسرات. شكرا على المسج الحلو.

0: حكاية حدث في القرون المظلمة أن أحد الأبناء العاقين أراد أن يتخلص من أمه العجوز، فحملها على كتفه وذهب بها إلى أحد الجبال ليتركها تموت هناك. وفي طريقه إلى الجبل مر وسط الغابات والأشجار في طرق متشعبة، وكانت أمه وهي على كتفه تقطع الأغصان الأشجار وأوراقها وترميها في الطريق. ترك الابن أمه وهي فوق الجبل وعاد ليرجع بمفرده، ولكنه وقف حائرا لأنه لا يعرف الطريق. فنادته أمه بلطف وحنان وقالت: يا ابني، إنني خوفا عليك من أن تضل الطريق في عودتك، كنت أرمي لك الأغصان والأوراق في الطريق لتتبع آثارها في عودتك وتصل بالسلامة. ارجع بالسلامة يا بني. هذه هي الأم التي دوما تضحي في سبيل أبنائها حتى على حساب نفسها. ابنها يتركها تموت وهي تفكر في عودته وتضمن له السلامة. كل عام وجميع الأمهات بألف خير. يا ريت تعرفون قدر الأم.
1: يا أمي يا أمي يا أم الوفا.

0: ما زلتم تستمعوني إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3 تربلزات صوت الجالية العراقية. كل عام وأنت أقرب لقلبي من نفسي. الله يرحمك يا أمي الغالية. أترككم مع فقرة همسات الصباح والزميلة والكاتبة والشاعرة الإعلامية أديبة عبدو عطية.
1: همسات وهمسة اليوم هي بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، ففي السماء لا توجد حدود، هناك فقط طرق خفية تحفظها الطيور المهاجرة عبر آلاف الكيلومترات، تقرأ النجوم وتتبع الرياح وتعبر الصحارى والبحار لتواصل دورة الحياة منذ آلاف السنين. يأتي اليوم العالمي للطيور المهاجرة ليذكرنا بأن حماية الطيور ليست مسؤولية محلية، بل رسالة عالمية تربط القارات والإنسان والطبيعة في توازن واحد. كل طائر مهاجر يحمل قصة بقاء، وكل موطن طبيعي محافظ عليه يمنح هذه الكائنات فرصة جديدة للحياة والاستمرار. وكم هو التشابه بين الطيور المهاجرة وآلاف أو ملايين اللاجئين الذين يعبرون البحار والصحارى لحياة آمنة وبسلام. أديبة عبد عطية.
0: ألف شكر للزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبد عطية على فقرة همسات الصباح تقدمها لنا صباح كل أربعاء. كل عام وأنت بألف خير، وشكرا جزيلا على هذا العطاء.

ولو عصفت رياح الهم عصفا، ولو قصفت رعود الموت قصفا، ففي أذني عند النزع صوت يحول لي عزيف الجن عزفا، فيطربني وذلك صوت أمي. ولو ملئت لجامات صبرا، ولو جرعت حلو العيش مرا، ففي شفتي ينبوع عجيب يحول لي كؤوس الخل خمرا، فيسكرني وذلك ذكر أمي. ولو هجمت على قلبي البلايا، وهدت سور آمالي الرزايا، فإن بباب فردوسي ملاك يسل السيف في وجه المنايا، فيحرسني وذلك طيف أمي. ولو إني رزئت بفقد مالي وأصحابي وأشعار الغوالي، فلي كنز وقاه الله أغلى من التاج المرصع باللآلي، ألا وهو الحنان بصدر أمي.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد: استأنفت وزارة النفط عمليات تصدير المكثفات إلى الأسواق العالمية عبر المواني الجنوبية بعد توقف قصري خلال المدة الماضية نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال وزير وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل أن شركة غاز البصرة تمكنت من تحميل الناقلة الأجنبية بكمية بلغت 50,000 متر مكعب من المكثفات، مؤكدا أن الناقلة غادرت بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة وبما ينسجم مع المعايير التجارية والفنية المعتمدة في عمليات التصدير. نفذ نصف المهلة الدستورية المخصصة لتشكيل الكابينة الوزارية وسط تحذيرات من تداعيات استهلاك كامل المدة المحددة وما قد ينعكس على الاستقرار السياسي. وفي ظل هذا الضغط الزمني تتجه القوى السياسية إلى خيار ترحيل بعض الحقائب الخلافية كمسار عملي لتسريع ولادة الحكومة وتجاوز عقد التفاوض العالقة في وقت تتكثف فيه المشاورات لحسم التشكيلة قبل دخول المهلة مراحلها الأخيرة. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد، تتواصل التحركات السياسية باستكمال تشكيل الحكومة الجديدة في ظل تقديم ملحوظ في التفاهمات بين القوى السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، والذي وصل بحسب تقديرات برلمانية إلى نحو 80% مع بقاء بعض الخلافات المحدودة المتعلقة بالوزارات السيادية وأسماء عدد من المرشحين. وتشير التوقعات إلى أن مجلس النواب قد يعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية بعد اكتمال معظم الاتفاقيات السياسية وحسم غالبية الترشيحات، بينما رجحت أطراف برلمانية أخرى أن يتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد المقبل في حال استمرار بعض العقد السياسية. كشف المدير الإداري لمنتخبنا الأولمبي بكرة القدم نديم كريم عن ملامح المنهاج الإعدادي لكتيبة المدرب عماد محمد تأهبا للمشاركة في أسياد اليابان، مؤكدا إقامة معسكر تدريبي خارجي في مدينة أنطاليا التركية مطلع حزيران. ذكر كريم أن المعسكر الخارجي سيتضمن مواجهة المنتخب الروسي وديا في مناسبتين بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل الدخول في مناسبات دورة الألعاب الأسيوية التي تستضيفها اليابان للفترة من 19 أيلول ولغاية 24 تشرين الأول 2026. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية: إعلام إيراني طهران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع الولايات المتحدة. الحرب مع إيران وشيكا، وهذه هي الأهداف التالية، والوضع وصل لمرحلة شد الحبل: الدفاع الإيراني، هروب القطع البحرية الأمريكية من منطقة الصراع، البنتاغون يكشف عن تكلفة جديدة للحرب الأمريكية على إيران، ترامب يهدد إيران بالتدمير الكامل، الإمارات تدرج 16 شخصا وخمس كيانات في لبنان على لائحة الإرهاب، الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 2 من عسكريه بانفجار مسيرة جنوب لبنان.
رئيس وزراء غرينلاند يكشف تفاصيل عن المفاوضات التي تجري مع واشنطن حول مستقبل الإقليم الدنماركي. طهران تحذر على واشنطن قبول الاقتراح لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الدفاع العراقي بعد جولة بصحراء النجف: لا وجود لمنشآت عسكرية مجهولة وجميع المناطق مؤمنة ضمن الخطط العسكرية والاستخبارات المعتمدة. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية: وفاة ضابط كبير في القوات الخاصة بالجيش الأسترالي. نعى وزير الدفاع الأسترالي وفاة أحد كبار ضباط القوات الخاصة في الجيش الأسترالي الذي توفي أمس أثناء عملية القفز بالمظلات ضمن تدريبات خاصة أثناء عملية القفز اصطدم بزميل له بقوة فارق الحياة بسببها. نتحد ضد حزب العمال. بولين هانسن تخاطب حزب الأحرار من أجل عام 2028 لنتحد سويا من أجل هزيمة حزب العمال. أزمة السكن بسبب الهجرة. زعيم حزب الأحرار يدور في حلقة مفرغة نفس بيتر داتون سابقا، يضع أزمة السكن على شماعة الهجرة. يريد خفض معدلات الهجرة إلى أستراليا من 300,000 شخص إلى 150,000 شخص بواقع 50% إلى النصف، وفي تضرره إن هذا سيؤدي إلى توفير سكن لمن هم داخل أستراليا. سيكلف دافعي الضرائب أكثر من مليون دولار أسترالي شهرياً مركز الحجر الصحي شمال بيرث عاصمة ولاية غربي أستراليا. الفيروس هانتا الضيف الجديد. المركز سيستقبل 6 أشخاص، 5 أشخاص من أستراليا، شخص واحد من نيوزيلندا. هذا المركز تم بناؤه أثناء فترة الإغلاق المشوه التي الآن سيعاد فتحه من جديد. سيكلف دافعي الضرائب الأعزاء أكثر من مليون دولار أسترالي. وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي في مؤتمر صحفي: الأستراليين المصابين بفيروس هانتا من السفينة السياحية وهم 4 سيتم وضعهم في العزل الطبي لمدة 3 أسابيع كإجراء احتياطي. لست قلق منهم لأنهم يركزون على المشاكل بدون إيجاد حلول. أما بولين هانسن فإنها تتوعد ألبانيزي وحزب العمال بمواجهة ساخنة عام 2028. ألبانيزي زعيم حزب العمال بولين هانسن زعيمة حزب أمة واحدة، أنجوس تايلور زعيم حزب الأحرار. تأجيل النظر في إطلاق سراحهما بكفالة. طلبت 2 من نساء داعش العائدات إلى أستراليا إطلاق سراحهن بكفالة، ولكن الطلب رفض على الأرجح لتورطهما في جرائم ضد الإنسانية بحسب رأي المحكمة. لذلك تم استمرار احتجازهن. ماذا يحدث في المستقبل غير واضح من ناحية البقاء في السجن. أما الخبر الأخير من أستراليا: هل تعلمون أن العدد 34 وصل منهم 13 فقط نساء وأطفال داعش؟ من أصل 34 وصل إلى أستراليا 13 فقط منهم. وسط عدم الحديث عن العدد الكلي وجميعهم لديهم وثائق سفر أسترالية سارية المفعول، الحكومة الأسترالية أصلا أرسلت فرقة عمل خاصة ووصلت إليهم، وتم إجراء فحوصات DNA للتأكد من صلة القرابة وإصدار أوراق رسمية لهم. من وصل حتى هذه اللحظة هم اختبار فقط للبقية. هذه القضية ستكسر ظهر حزب العمال في انتخابات عام 2028.

إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، أذيعت على مسامعكم من إذاعة تري تلفزيون صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم، ودمتم في رعاية الله.

0: كل عام وجميع أمهاتنا بألف خير.
1: إيراكي بروغرام إذاعة 3ZZZ تقدم صوت الجالية العراقية.

ولو عصفت رياح الهم عصفا، ولو قصفت رعود الموت قصفا، ففي أذني عند النزع صوت يحول لي عزيف الجن عسفا، فيطربني وذلك صوت أمي. ولو ملئت لجامات صبرا، ولو جرعت حلو العيش مرا، ففي شفتي ينبوع عجيب يحول لي كؤوس الخل خمرا، فيسكرني وذلك ذكر أمي. ولو هجمت على قلبي البلايا، وهدت سور آمالي الرزايا، فإن بباب فردوسي ملاك يسل السيف في وجه المنايا، فيحرسني وذلك طيف أمي. ولو إني رزئت بفقد مالي وأصحابي وأشعاري الغوالي، فلي كنز وقاه الله أغلى من التاج المرصع باللآلي، ألا وهو الحنان بصدر أمي.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تطريت بزت صوت الجالية العراقية. ننتقل وإياكم إلى حدث في مثل هذا اليوم.

في عام 1703 وفي مثل هذا اليوم 13 من أيار، الروس يحتلون مصب نهر نيفا ويضعون أساس مدينة سان بطرسبرغ. أما عام 1805 وفي مثل هذا اليوم، عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليا على مصر. عام 1809 الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا. عام 1888 البرازيل تحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد. عام 1943 وفي مثل هذا اليوم 13 من أيار، القائد العام للقوات الفرنسية في أفريقيا الجنرال جيرو يصدر أمرا بإقصاء الباي تونسي محمد المنصف عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. صرخة حزينة من الأعماق. أما عام 1948 أعلن الأحكام العرفية في مصر بسبب حرب فلسطين. عام 1958 الجيش الفرنسي يقوم بحركة تمرد في الجزائر على السلطة المركزية في باريس بدعم من المستعمرين الذين ألفوا لجنة الأمن العام وطالبت بالدمج التام بين الجزائر وفرنسا. ولن تنتهي حركة العصيان إلا بعد وصول شارل ديغول إلى رأس السلطة في 1 يونيو 1958 وسقوط الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة. أما عام 1965 وفي مثل هذا اليوم، جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية، وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. عام 2004 وفي مثل هذا اليوم، انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند، وذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ترأسه في الانتخابات، إلا أنها تراجعت عن توليها المنصب بتاريخ 18 مايو، وذلك بسبب الاحتجاجات التي أتت بعد الترشيح، وذلك كونها من أصول إيطالية. عام 2008 وفي مثل هذا اليوم 13 من أيار، أصدر الرئيس الروسي ديمتري ميديفيد مرسوما بتعيين أركادي ديفور مساعدا للرئيس الروسي وممثلا الرئيس الروسي في مجموعة الثماني. عام 2011 وفي مثل هذا اليوم، الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن عن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل ويعين نائبه ديفيد هيل خلفا مؤقتا له. عام 2014 وفي مثل هذا اليوم، انفجار في منجم للفحم الحجري في تركيا يؤدي بحياة أكثر من 200 عامل. عام 2015 الرئيس بوروندي بيير يتم الانقلاب عليه من قبل الجيش عندما كان في زيارة إلى تنزانيا، ولكن يفشل هذا الانقلاب في 15 مايو. نفس العام 2015 نفس اليوم، مقتل 45 شخصا على الأقل في هجوم مسلح على حافلة في كراتاشي أكبر مدن باكستان. نفس العام 2015 نفس اليوم 13 أيار، افتتح مهرجان كان السينمائي في فرنسا. 2016 مقتل مصطفى بدر الدين القيادي البارز في حزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي. عام 2025 وفي مثل هذا اليوم 13 أيار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض رفع جميع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد. كنتم أحبائي مع حدث في مثل هذا اليوم.

0: ارتاح وارجع كل شمالي.
1: وصلنا هذا الخبر. رحيل الضابطة مريم توما ذات الأصول العراقية بعد سنوات من الخدمة في شرطة شيكاغو بوليس ديبارتمنت وسط حالة حزن بين أبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة. وقد نعت جهات مجتمعية وزملاء في الشرطة الراحلة مشيدين بتفانيها وخدمتها للمجتمع خلال سنوات عملها. الرحمة لروحها والصبر والسلوان لعائلتها ومحبيها. ألف رحمة على روحك يا مريم توما، الضابطة ذات الأصول العراقية في مدينة شيكاغو. أخبار من خبر أستراليا: من يعمل بجد في أستراليا يستحق أن يمتلك منزلا والليلة ستتغير الكثير من الأمور. رئيس الوزراء الأسترالي يعلن أن الحكومة الأسترالية ستعلن اليوم عن عدد من القوانين التي تتعلق بالضرائب، خصوصا الضرائب على المنازل، أعطاء الفرصة للشباب ولمن ليس لديهم منازل لشراء أول منزل لهم في أستراليا. الضرائب ستستهدف المستثمرين ومن يمتلكون عدة منازل في أستراليا وسيخسرون بعض الميزات. البنيزي قال: شراء منزل في أستراليا أصبح صعبا وعلينا التحرك للمساعدة.
2: يا نادمة يا آيم.
1: بهذا الموال للفنان العراقي حاتم العراقي نأتي إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا الصباح. راجين أن لأعجابكم ورضاكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إبلين مرقص الصناطي. كل عام وجميع الأمهات بألف خير وصحة وسعادة.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن فيروز اسمعنا لبيروت من قلبي سلام لبيروت. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثانية مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة.

صحيح أن الحياة متعبة، لكن طاعة الله هي مسعدة. ولا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، واجعل ثقتك بالله ليس لها بديل مثيل.

وقمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة. ابتسم ثم ابتسم حتى من خلال دموعك. وصلاة اليوم: يا رب، إذا أعطيتني مالا فلتأخذ سعادتي، وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي. ولا تفقد الأمل، لأنك لا تدري ما يخبئ لك الغد.

أما إنجيل القديس يوحنا يقول اليوم: لما وصل يسوع وجد أن إليعازر قد دفن منذ 4 أيام، وكانت بيت عنيا قريبة نحو 2 ميل من أورشليم، وكان كثير من اليهود قد جاءوا إلى مرتا ومريم ليعزوا وهما بأخيهما. فلما سمعت مرتا أن يسوع آت خرجت لملاقاته، أما مريم فبقيت جالسة في البيت. فقالت مرتا ليسوع: يا رب، لو كنت هنا لما مات أخي، ولكني أعلم الآن أيضا أن كل ما تسأل الله يعطيك إياه الله. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرتا: أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من يؤمن بي وإن مات فسيحيا، وكل من يحيا ويؤمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا رب، نعم يا رب، أنا أؤمن أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. تستكمل الدولة اللبنانية هجومها السيادي الشامل محولة مواقف الأمس إلى واقع، إلى واقع سياسي واثق يرفض التراجع أمام صراخ الدويلة. فقد فجر رئيس الحكومة نواف سلام قنبلة سياسية بوجه حزب الله، واصفا ما يشهده الجنوب والبلاد بأنه حرب الآخرين على أرض لبنان، معلنا بوضوح أن الشعب اللبناني يرفض دفع أثمان صراع إيراني إسرائيلي على أرضه لا علاقة له به. هذا الموقف الجريء للرئيس سلام يؤكد ثبات الدولة على موقفها السيادي وأنها لن تتراجع عنه، بحسب مصادر سياسية مقربة من دوائر رسمية، وهو في سياق المسيرة التي انطلقت مع انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل حكومة سلام والتحول الجذري في الموقف الرسمي الذي يؤكد عند كل محطة انتهاء زمن التغطية على مغامرات حزب الله التي لم تجلب للبنان سوى الدمار والاحتلال والارتهان لأجندة طهران التي تتخذ من اللبنانيين دروعا بشرية وورقة مساومة. يتابع لبنان الرسمي هذا الأسبوع خطواته المتقدمة على المسار الدبلوماسي عبر ثلاثة محطات مفصلية تضع الدولة اللبنانية في مواجهة مباشرة مع مشروع الارتهان للخارج. فبينما يترنح حزب الله تحت ضربات التصفيات الميدانية وفضائح التخريب الأمني، تشن الشرعية اللبنانية هجوما سياديا ثلاثي الأبعاد يمتد من أروقة الفاتيكان إلى طاولات المفاوضات في واشنطن، بالإضافة إلى ترتيب العلاقات بين لبنان وسوريا الجديدة بعد خلع نظام الأسد الفار، لتؤكد الشرعية اللبنانية قرارها النهائي بدخول لبنان زمن الطلاق البائن مع الدويلة. وبالتزامن مع التحضيرات الأمريكية، استهل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي زيارته إلى الفاتيكان وإيطاليا برفع لواء بسط سلطة الدولة من قلب المعهد الحبري الماروني في روما. رجي وفي لقاءاته الرسمية ومع أبناء الجالية أكد أن رسالة لبنان التاريخية قائمة على الإيمان والانفتاح والسلام، مشددا على أن لا بديل عن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وترسيخ الاستقرار. هذا الموقف يمنح التحرك اللبناني غطاء روحيا ودوليا وازنا، ويؤكد للعالم أن لبنان الشرعي هو المحاور الوحيد، وأن زمن الميليشيات المسلحة الخارج عن القانون قد ولى وإلى غير رجعة. وعلى المقلب الآخر أيضا، شكلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقاؤه الرئيس أحمد الشرع زلزالا سياسيا لحزب الله. فبينما كان سلام يطوي صفحة التهريب والفتنة، فجرت وزارة الداخلية السورية قنبلة أمنية بكشفها عن خلية إرهابية تابعة لحزب الله كانت تخطط لأعمال تخريبية داخل سوريا الجديدة. وعلى الرغم من محاولات حزب الله المعتادة للنفي، غير أن الحقائق الموثقة تثبت ضلوعه، ما يعزز وضعه بخانة
بخانة منظمة مرتزقة إيرانية، لكن هذا يعزز في الوقت ذاته التنسيق اللبناني السوري الجديد لتطهير الحدود من بؤر التخريب الإيرانية. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم: شيخ نعيم، سلاحك الإيديولوجي هو الذي حول لبنان إلى جحيم وأخضعه للحرس الثوري الذي يتاجر به خلال الحروب والمفاوضات، ولكن لا يكون هناك تدخلات خارجية بالداخل، فعليك أن تبدأ بنفسك وأن تتوقف عن التبعية لنظام الملالي وأن تفكر لبنانيا وتسلم سلاحك للجيش اللبناني. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه إذا لم تقبل إيران بالشروط الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ومعالجة برنامجها النووي فإن الولايات المتحدة ستنجز المهمة. وقال ترامب قبل توجهه في زيارة وصفت بأنها حساسة إلى الصين: إما أن يفعلوا الصواب أو سنكمل المهمة. ورفض ترامب فكرة أن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة دفعه إلى السعي لإنهاء الحرب قائلا: أنا لا أفكر في الأوضاع المالية للأمريكيين، لا أفكر في أي منهم. وأضاف: أنا أفكر في أمر واحد، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هذا كل شيء. وتابع: الأهم على الإطلاق هو أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، كل أمريكي يفهم ذلك. إذا ارتفع سوق الأسهم أو انخفض قليلا فإن الشعب الأمريكي يفهم الأمر. وقال ترامب أخيرا إن الولايات المتحدة ستنتصر بطريقة أو بأخرى، وسننتصر بشكل سلمي أو بغير ذلك، مضيفا: كيف نظرت إلى الأمر، نحن منتصرون. ألقت وزارة الداخلية الكويتية يوم أمس الثلاثاء القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد محاولتهم دخول البلاد عبر البحر. وأضافت الوزارة أن أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية أصيب خلال اشتباكات وقعت مع المتسللين أثناء عملية ضبطهم. وأفادت الداخلية الكويتية بحسب ما نقلته وكالة الأنباء بأن مجموعة المتسللين إلى أراضي الكويت أثناء التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، ومضيفة أنهم اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد، ثم تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت. وكما أوضحت الوزارة أن الاشتباك مع القوات المسلحة أسفر عن إصابة أحد أفرادها، فيما تمكن 2 من العناصر المتسللة من الفرار. قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 31 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله المحظور. جاء ذلك في القرار رقم 63 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الوزراء الكويتي بشأن اعتماد قائمة لأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فردا
وخمسة كيانات في قائمة الإرهاب المحلية وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات. ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر أو غير مباشر. والخبر الأخير، توجت المدرسة اللبنانية في قطر بلقب كأس العالم المصغرة، وهي بطولة أقيمت في قطر استعدادا لاستضافة كأس العالم سنة 2027. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

لجميع إعلاناتكم على إذاعة تريترو زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick, Victoria 30056.

ولزيارة مبنى الإذاعة على العنوان التالي 309 Albert Street, Brunswick.

وجاءنا ما يلي. يتشرف قسم ملبون الكتائبي بدعوتكم لمشاركته في حفل الباربكيو العائلي، وذلك نهار الأحد القادم الواقع بتاريخ 17 أيار ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر، وذلك على العنوان بيت الكتائب اللبنانية 43A Dunstan Street West Preston.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

وكما أذعنا سابقا على أن إذاعة تريتروبل زد تقيم بهذا الشهر شهر أيار الممبرشيب درايف، يعني إذا كنت تحب البرامج المتنوعة من إذاعة تريتروبل زد وهي برنامج صوت لبنان وباقي البرامج المتنوعة، إذن اشتراكك هو ضروري لكل برنامج تسمعه أنت باختيارك، والاشتراك السنوي هو $16 و$11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، ولدفع الاشتراك يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550 أو الاتصال بالإذاعة مباشرة والدفع هناك بواسطة الآلة الإلكترونية الإفتوب. إذن ليبقى برنامجك على الهواء أي برنامج صوت لبنان اشتراكك هو ضروري، لا تتأخر، بهذا الشهر يوجد جوائز قيمة وقيمة جدا. إذا اشتركت بهذا الشهر سوف يكون اسمك بجوائز السحب بآخر الشهر. اشتراكك ببرنامج صوت لبنان هو ضروري ليبقى على الهواء. إذا كنت مشتركا سابقا شكرا، وإذا لم تشترك أو تريد دفع اشتراكك إذن نحن شاكرين لك. ولمزيد من الاستعلام يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

وجدت هذه النصائح الصحية لعلها تفيدك. وتقول هذه النصائح: إذا أنت تعاني من وجع البواسير تناول الثوم. وإذا تعاني من حرقة البول تناول البندورة.

أما لوجع المعدة عليك بالحب الهيل. وإذا كنت تعاني من وجع الكلى، تناول البصل. ولحرقة المعدة، تناول خل التفاح. وإذا كنت تعاني من تساقط الشعر، عليك بتناول العدس. وإذا كنت تعاني من آلام الظهر، عليك بزيت الخروع. وأيضا من وجع العظام، اشرب الليمون. لعل هذه النصائح إذا جربتها واستفدت منها خيراً.

ومن صوت لبنان لكم تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. وكما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: Three Triple Z 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء، برنامج المنوعات الزمن الجميل والأغنية الشبابية. البرنامج المصري بث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، والخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الإذاعة 94151923. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشاط غبريال. استمتعوا معنا على مدار هذه الساعة بأجمل وأحدث الأغاني. نبدأ البرنامج بأغنية من أغاني الزمن الجميل، المطرب الذي رحل عنا مؤخرا، الفنان هاني شاكر، وهو من أشهر مطربي الوطن العربي ومن الجيل الذهبي للفن والموسيقى، بعدما ترك لنا إرثا من الفن الراقي والصوت الذي لن يتكرر. نسمع مع بعض أغنية يا ريتك معي.

استمعنا إلى المطرب هاني شاكر في أغنية تياريتك معايا، والآن نستمع إلى الفنانة ليلى مراد وأغنية أنت هنا وأنا هنا. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى صوت النيل محرم فؤاد وأغنية ريم شاينو، ومن محرم فؤاد نستمع إلى المطربة شادية وأغنية خدني معك.

0: أما الآن فمع هذا الإعلان، سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة الأنبا مكاريوس الكبير يومي السبت والأحد الموافق 16 و17 من شهر مايو الجاري، وسوف يبدأ المعرض في تمام الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 5 مساء. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية بمختلف أنواعها، السمك المشوي، الكبد الإسكندراني، عصير القصب، الفطير المشلتت، البط المحشي بالفريك المصري، البقالة بجميع أنواعها، والخضروات الطازجة والمجمدة، والفواكه الطازجة. يوجد أيضا مكتبة عامرة بأحدث الكتب الدينية والصور والأيقونات والسيديهات، ويوجد بالمعرض ركن خاص لألعاب الأطفال بمختلف أنواعها، وهناك أيضا مسابقات للكبار والصغار. وسوف يخصص دخل المعرض لصالح مباني ومنشآت الكنيسة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الإخوة. للمساهمة والمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من الآب الموقر القمص ستيفن مانكاريوس على موبايل رقم 0411-78-0444، أو السيد هاني غالي على موبايل رقم 0450-49-94-98. عنوان الكنيسة 615 يان إن رود يارمبات. وكل عام وأنتم بخير. والآن نستمع سويا إلى محمد فوزي وأغنية فين قلبي يا ناس. نسمع مع بعض.
1: فين قلبي يا ناس، الجزء الأول أول مرة.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري، وهذه المجموعة المختارة من الأغاني. ومن محمد فوزي وفين قلبي يا ناس نستمع إلى المطربة نجاة الصغيرة وأغنية إلا أنت. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى المطرب عبد الحليم حافظ وأغنية أول مرة تحب يا قلبي. ومن عبد الحليم حافظ نستمع إلى المطربة حورية حسن وأغنية شبكونا برمش عينهم. نسمع مع بعض.

0: الناس طلعت القمر واحنا القمر بيجي لغايه عندنا. ومن حورية حسن نستمع الى محمد عبد الوهاب ورأي ابراهيم واغنيه حكيم عيون.
1: عيان بايه؟
2: وانا مجنون اقول لك انا عيان بايه وحاسس بايه؟ ايه مالك؟
1: سنتي
2: بتوجعك؟ فين فين فين فين؟
1: انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا.
2: بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا.
1: انت مش بتقول انك دكتور؟
2: ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا ارجوك سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا.
2: اصلا انا بس مش حكيم اسنان.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: ما اقدرش احكيك.
1: بيخوف مين؟
0: بيخوفني.
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

أعزائنا المستمعين، قارب موعد انتهاء البرنامج، والآن فيما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى المطرب فريد الأطرش وأغنية قلبي ومفتاحه. أتمنى ما أخترته لكم اليوم قد حظي أعجابكم واستمتعتم بهذه المجموعة من الأغاني وعشت معها أغاني الزمن الجميل. يتجدد بكم اللقاء غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشد غبريال وإلى اللقاء. رقم تليفون البرنامج المصري مباشرة 94151923، وإلى اللقاء مع فريد الأطرش وأغنية قلبي ومفتاحه.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراح

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151922. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 94151928.
4: التالي هو البرنامج السوري.

الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة 2 3 زد على موشة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل مساء أربعاء في 6 مساء، والصباح السبت في 9 صباحا، وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. أولى هذه المحطات التي نريد أن نتوقف عندها تحت عنوان شركس سورية. يردون على نتنياهو: لسنا إخوة بل أعداء، وما كان بيننا غير الحرب. طبعا هذا رد على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حيث قال بأن الإسرائيليون والشركس هم أخوة في الدم وفي التاريخ. فكان الرد على هذا النحو: رفضت المؤسسات الشركسية في سوريا محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال القومية الشركسية في إطار مشروعه السياسي عبر تصريحات له أعلن أن الدروز والشركس إخوة له. وفي تصريحات خاصة أجمع مسؤولو المؤسسات الشركسية على رفضهم الاستغلال وتوظيف السياسي باعتبار أنهم لطالما كانوا أعداء وليس إخوة مع إسرائيل، والاحتلال شردهم من قراهم في الجولان، وهم جزء لا يتجزأ من الهوية السورية، ولن يقبلوا خدمة الأجندات الخارجية. وخلال مشاركته الأحد في مؤتمر رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في البحر الميت، قال نتنياهو: أريد أن أقول لكم أن المهمة الأهم هي تأمين الحياة، وأنا ملتزم بذلك، وأتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الأمر أيضا، وأنا ملتزم بتسخير كل قوة وقدرات دولة إسرائيل لهذه المهمة المقدسة، لأنكم أنتم تحملون القوة والعظم لتحالفنا. وحسب صفحة إسرائيل بالعربية على منصة إكس، أضاف نتنياهو: أريدكم أن تعرفوا أنني أفعل ذلك لسبب بسيط، لأننا إخوة، وهذه ليست عبارة فارغة ولا كلاما إنشائيا، بل هذا نابع من أعماق قلبي، وهو ما يوجه مقاتلين وطيارين وسيستمر في توجيهنا. وهناك أمور لم تنجز بعد ويجب إنجازها، معتبرا أن الدروز والشركس إخوة له، والأخوة لا يتخلون عن بعض. وفي تصريح قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الشركسية في سوريا هشام قاد: أننا كشركس في سوريا نرفض هذا التصريح جملة وتفصيلا لما له من تداعيات مستقبلية، ونرفض أي محاولة لاستخدام المكون الشركسي موضحا أن الشركس لم يكون يوما مشروعا للتوظيف السياسي وخدمة للأجندات الخارجية في الماضي ولا في المستقبل، مؤكدا أن الشركس وعبر تاريخهم هم جزء لا يتجزأ من الهوية السورية. فيما قال رئيس المجلس الاستشاري الشركسي السوري عدنان قبراتي: أن تصريحات نتنياهو تأتي في سهو من تداعيات مستقبلية، ونرفض أي محاولة لاستخدام المكون الشركسي موضحا أن الشركس لم يكون يوما مشروعا للتوظيف السياسي وخدمة للأجندات الخارجية في الماضي ولا في المستقبل، مؤكدا أن الشركس وعبر تاريخهم هم جزء لا يتجزأ من الهوية السورية.

في شمال القفقاس قبل تهجيرنا منه من قبل روسيا القيصرية إلى منطقة الشرق الأوسط وتركيا في نهايات القرن التاسع عشر. وبين قبراتي أن المعارك تواصلت بيننا في الجولان حتى أنهم هدموا قرانا ومدننا وهجرونا من 18 تجمعا وقرية شركسية عام 1967 كحال قرى ومدن الجولان كافة. وخلال الأيام الأخيرة قاموا حتى بهدم مئذنة جامع داغستان وسينما الأندلس والمشفى ودار المحكمة في مدينة القنيطرة التي أسسها الشركس وكانوا يقيمون فيها. وأضاف قائلا: لم يجمعنا مع الإسرائيليين إلا العداء المرير، وكنا في حرب معهم حتى قبل إنشاء الكيان ومنذ أغسطس عام 1947 حين دخلت 3 سرايا شركسية بقيادة المقدم شردم لتحارب عصابات الصهاينة من في كل أرجاء فلسطين، وهم قاتلوا في القدس وفي وادي الباب وفي نابلس، وهم الوحيدون ضمن قيادة فوزي القاوقشي في جيش الإنقاذ من وصل إلى البحر المتوسط وفكوا الحصار عن يافا ودمروا مستعمرة نيتير وقصفوا تل أبيب. وتابع في حرب 1948 كانت الكتيبة الشركسية أول من دخل سمخ وحرر مغفرها في القطاع الجنوبي، ثم احتلوا مستعمرة كوعوش وتل الريش وتل الأسود في القطاع الأوسط. واستطاعت الكتيبة الشركسية برئاسة جواد أنزور استعادة تل العجيزيات وتحريرها قبل دخول وقف إطلاق النار التنفيذ في 7 تموز من عام 1948. وبيّن أنه وبسبب العدد الكبير من الشهداء الشركس في حرب عام 1948 تم تأسيس الجمعية الخيرية الشركسية للوقوف إلى جانب الأرامل والأيتام. وختم بالقول: إن ادعاءات نتنياهو بأننا إخوة بالدم هو نوع من المسخرة وتشويه للتاريخ. كما أصدر مجلس القبائل الشركسية في سوريا بيانا رفض فيه بدوره تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال عبر صفحته على فيسبوك: نعلن رفضنا القاتل لأي محاولة لاستغلال اسمنا أو زجنا في مشاريع الاحتلال أو دعاياته السياسية سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، معتبرا أن محاولات الاحتلال لتوظيف الهوية الشركسية في خدمة أجنداته لا تعبر عنا، بل تمثل جزءا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تفتيت المجتمعات وصناعة صورة زائفة عن التعايش تحت سلطته. وذكر بأن الشراكس في سوريا كانوا وما زالوا جزءا أصيلا من الهوية الوطنية السورية، يقفون إلى جانب الحق والحرية ويرفضون الاحتلال وكل محاولاته لتشويه الهوية أو استخدامها في مشاريع سياسية معادية. وأكد المجلس أن هذه التصريحات والمحاولات الإعلامية ليست سوى امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على توظيف الهويات الثقافية والقومية لخدمة مشروعه الاستعماري ومحاولة صناعة واجهات دعائية تمنحه شرعية أخلاقية أو إنسانية زائفة أمام العالم. وأوضح البيان أن الشراكس في سوريا كانوا عبر تاريخهم جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية، وامتدادا طبيعيا لشعوب المنطقة في نضالها ضد الاحتلال والهيمنة وتقسيم، وقدموا تضحيات جسيمة دفاعا عن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، ولم يكونوا يوما أداة في مشاريع تستهدف شعوب المنطقة أو قضاياها العادلة. بعد هذه المقالة على الصفحة السورية أتوقف وإياكم عند محطة فنية.

مستمعين، ما زلتم مع صوت الشهرية العربية السورية في مدينة ملبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشوكل زاد على موجة قدرها 92.FM ستيريو. أتوقف إياكم عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية الموجزة. الحرب مع إيران تدفع تضخم والديون إلى مستويات قياسية في أمريكا والعالم بأجمعه. ولكن ماذا يقول الرئيس ترامب؟ وترامب يقول: لا أفكر في الأوضاع المالية للمواطنين. هدفي تغيير البلاد. أوكاسيو كورتيز تدخل مبكرا على دائرة المرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية، ولكن من هي هذه السيدة؟ في هذا الخبر أثارت النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز جدلا واسعا داخل الحزب الديمقراطي بعد تصريحات ألمحت فيها إلى عدم استبعادها الترشح للبيت الأبيض مستقبلا، خلال حوار مع الاستراتيجي الديمقراطي ديفيد إكسلورود في شيكاغو الأسبوع الماضي. ورفضت أوكاسيو كورتيز المعروفة باسم AOC وصفت طموحها السياسي بأنها مرتبطة بمنصب أو مقعد، مؤكدة أن هدفها أكثر بكثير ويتمثل في تغيير البلاد، مضيفة إلى أن الرؤساء والمسؤولين يأتون ويرحلون بينما تبقى قضايا مثل الرعاية الصحية الشاملة. وأضافت في تصريحاتها التي أثارت إشعالا لنقاش داخل الأوساط الديمقراطية بشأن إمكانية خوضها انتخابات الرئاسية عام 2028، خاصة مع تصاعد حضورها الوطني وقدرتها على مخاطبة القاعدة التقدمية والشباب. واعتبر عدد من الاستراتيجيين الديمقراطيين أن كورتيز تمتلك قاعدة شعبية متحمسة وبنية تنظيمية جاهزة قد تمنحها أفضلية مبكرة إذا قررت ترشح، فيما يرى آخرون داخل الحزب أنها قد تكون شخصية مستقطبة أكثر من اللازم بالنسبة لسباق رئاسي وطني. كما أشاد الديمقراطيون بطريقة ردها على سؤال الترشيح معتبرين أنها قدمت إجابة سياسية ذكية تجنبت الوقوع في الفخاخ تقليديا، فيما وصفها البعض بأنها من أكثر الشخصيات قدرة على تواصل مع الناخبين الغاضبين من قيادة الحزب الحالية. ورغم أنها لا تتصدر استطلاعات الرأي المبكر لعام 2028، أظهرت بعض الاستطلاعات تقاربها مع أسماء بارزة مثل كاملا هاريس وغافن نيوسم وبيت بوتيد جيدش، كما تحظى بدعم قوي من الناخبين الشباب. ويرى مراقبون أن أوكاسيو كورتيز في حال قررت خوض السباق ستستفيد من الضخم الإعلامي الكبير ومن القاعدة التقدمية التي بناها سابقا السناتور بيرني ساندرز، إلى جانب امتلاكها جمهورا خاصا بها قوي تأثير. أعود وإياكم إلى الباقة الأخرى من الأخبار الموجزة. استشهاد عامل فلسطيني برصاص إسرائيلي في بلدة الرمال شمالي القدس. الكويت تتهم عناصر من الحرس الثوري بمحاولة تنفيذ أعمال عدائية وطهران تنفي وتندد. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. سيناريو نووي تكتيكي ضد إيران. لماذا يفضل البنتاغون F-35 على غواصات أوهايو؟ استشهاد 10 أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصاعد وتوتر قبل مفاوضات واشنطن. أعود وإياكم إلى منصة أخرى وهذه الباقة من الأخبار الموجزة. في الحرب على إيران آخر المستجدات. ترامب يبحث عن اتفاق جيد والصين تدعو باكستان لمواصلة وساطاتها. بلومبرغ رصد ناقلة نفط صينية تعبر مضيق هرمز. كيف تهدد مسيرات حزب الله الانقضاضية تكتيكات إسرائيل؟ ما دلالات إعلام بريطانيا لإسهام في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز؟ هل تنجح إسرائيل في جر ترامب لضرب إيران مجددا؟ ذلت لسان أم حقيقة تصريح يفتح النار على ترامب؟ تقييمات سرية تعارض رواية ترامب إيران تستعيد 90% من منشآتها الصواريخية. صفقة 215 في ميزانية 2016. ماذا
لو لم تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي. سنكون سعداء إذا لم يتوصل إلى اتفاق. هل تنجح إسرائيل في جر ترامب لضرب إيران مجددا؟ هذا ما يسجله أغلبية أو اليمين المتطرف الإسرائيلي. روبيو باسمه الصيني الجديد يتوجه إلى بكين رغم العقوبات. 10 أسئلة حول زيارة ترامب للصين. وزوجة خليل الحية تروي قصة فقدانها 4 أولاد و5 أحفاد بنيران الاحتلال الإسرائيلي. انفجار شمسي قوي يصل الأرض الأربعاء، فهل ستتأثر شبكات الاتصالات؟ نتوقف عند هذا الخبر العلمي. في التفاصيل، هذا الانفجار الشمسي الذي من المتوقع أن يصل إلى الأرض اليوم كان من الفئة M5.7، وهو حدث متوسط القوة، لكنه كاف لإحداث تأثيرات ملحوظة على بيئة الأرض الفضائية. هذا الانفجار أطلق معه انبعاثا كتليا إكليليا، وهي سحابة ضخمة من الجسيميات المشحونة اندفعت في الفضاء باتجاه الأرض جزئيا. ويضع هذا الحدث احتمال ظهور الشفق القطبي في مناطق جديدة على أعلى من المعتاد، خصوصا في خطوط العرض العليا. ورغم أن الانبعاث ليس مباشرا بالكامل نحو الأرض، فإن الاحتكاك الجانبي مع المجال المغناطيسي الأرضي قد يكون كافيا لإنتاج عروض ضوئية جميلة في السماء خلال الأيام المقبلة. وتعد تأججات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية انفجارات هائلة على سطح الشمس تطلق طاقة جسيمات مشحونة بسرعة عالية، وعندما تصل هذه الجسيميات إلى الأرض تتفاعل مع المجال المغناطيسي الأرضي، مما يؤدي إلى ما يعرف بالعواصف الجيومغناطيسية. مع أعزائي المستمعين، بعد هذه الباقة من الأخبار أعود وإياكم إلى المحطات الفنية لكي نستمع سويا.

0: يوم الجمعة القريب الخامس عشر من هذا الشهر في إسرائيل ما يسمونه ذكرى توحيد القدس. يقيمون مسيرة أعلام، يجمعون شلة كبيرة من اليمين المتطرف الآلاف، يحضرون كم كبير من أعلام إسرائيل يلوحون فيها هكذا في أزقة البلدة القديمة. وهذه المرة وبما أن العيد يوم الجمعة والجمعة عادة لا يعطى لليهود المتطرفين المستوطنين دخول المسجد الأقصى المبارك، ومن المفروض أن لا يعطون هذه المرة، ولكن هو من المفروض أن لا يعطون بالمرة بتاتا، مش بس هذه المرة، لا جمعة ولا غير جمعة، ولكن هذه المرة بما أن الذكرى يوم الجمعة وقع 22 وزير ونائب في الكنيسة على عريضة تطالب الشرطة باستماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة، وهذا قد يؤدي إلى احتجاج كبير، يعني برا مسيرة إعلام جوا اقتحامات المشهد. وثم قدموا اقتراح أن يفتح يوم الخميس مساء إذا مش الجمعة. هذا ليس فقط تغيير لما يسمى بالوضع القائم، والوضع القائم مش منيح، الوضع القائم هو احتلال للمسجد للقدس كلها بمساجدها وكنائسها وأزقتها، ولكن وكأنه الحديث أصبح على حدة التدنيس، مش أو لا، مش اقتحام أو عدم اقتحام، وكأنه النقاش فقط كم يقتحمون متى، تغير السؤال، مش منه ممنوع اقتحامات، إنما متى وكم. والآن أنواع التصعيد هذه قبل الانتخابات، لأنه في انتخابات وشيكة، سنرى ارتفاع في وتيرتها، ارتفاع في وتيرة الإعداءات على الضفة الغربية، استفزازات بدأ بممارستها بن غفير وعضو الكنيسة العنصري من الصيونية الدينية في سوكوت. كان بن غفير اليوم كان في جولة داخل بلدة عربية في الداخل سخنين للاستفزاز، هو وزير الأمن الداخلي في السخنين، إطلاق النار الجريمة بالليل، فهو أجا بالنهار بدوش يزعج المطلقين النار، بيزعج الناس. في سوكوت اقتحم الجامعة، جامعة القدس العبرية، لأنه فيها طلاب عرب كانوا يحيون ذكرى النكبة، اقتحموا. وهذه الاستفزازات، والآن لربما أيضا عودة الحرب على غزة، بالإضافة إلى متوقع أن تزداد مع اقتراب الانتخابات وتيرة الاعتداءات على الضفة الغربية. الآن سترون الجنون فنون من اعتداءات، وهذا ليس اعتداء عابر، إنما اعتداءات يراد منها تغيير الواقع لكي يستخدم في الحملات الانتخابية. وماذا أسهل من التطرف ضد كل ما هو غير يهودي لإثارة شعبوية الشارع الإسرائيلي قبل الانتخابات؟ الخطر في هذه الانتخابات هذه المرة بأنها الأولى بعد 7 من أكتوبر، وهي الأولى بعد كل الحروب التي تلتها 7 أكتوبر، وهي أيضا داخليا في إسرائيل على شكل الدولة، من يسمي نفسه يسار ضد اليمين المتطرف. لذلك يتوقع أن تكون أحمى معركة انتخابية، ومع حكومة كهذه حرارة هذه المعركة يجب أن يلسع فيها، يلفح فيها العرب والفلسطينيين تحديدا واللبنانيين وهكذا. لذلك قد تكون الأكثر اعتداءا وتدنيسا، وننتظر يوم الجمعة. الفيديو الأول، انظروا قناة نوش بدأت بأجواء انتخابات، صور المرشحين ودراما، وكأنها الانتخابات بالضبط على الأبواب. هي مش بالضبط على الأبواب، ولكنها تقترب كثيرا. لماذا اليوم اقتربت أكثر؟ رأينا أكثر من مرة موضوع الأحزاب الحردية المتدينة لا تريد تجنيد أبنائها، ويرون بأنه أبنائنا يصلون ويدرسون التوراة من أجل بقاء إسرائيل، وأبنائكم أنتم غير المدينين يحاربون على الجبهة، وهكذا تكتمل الصورة، أنتم تحاربون نحن نقرأ التوراة لكي تبقى إسرائيل. في إسرائيل هذه الأحزاب الحردية تهدد بحل الكنيسة. ليه؟ نتنياهو كل الوقت كان يعدها بأن قانون عدم تجنيد الحردين، إعفاء الحردين اللي هني بيحبوا يسموه تنظيم التجنيد، كان يقولين سيمر سأمرره الآن غدا بعد أسابيع، أعطونا فرصة. مرة قالوا سنسقط الحكومة، فمررت ورقة سرية تحدثنا عنها حينها داخل الكنيسة بين أيدي أعضاء الكنيسة الحرديم، تبين لاحقا مكتوب عليها ستكون ضربة إيران قريبة، بنحكي عن ضربة 12 يوم، فأجلوا إسقاط الحكومة عشان إنه هني مع الدول، يعني دين يسقطوا حكومة قبل ضربة إيران. اليوم بشكل رسمي نتنياهو أبلغ الأحزاب المتدينة بأن القانون لن يمر في هذه الدورة للكنيست وهي آخر دورة. لماذا؟ أولا تمرير القانون سيفكر ائتلافه. بعض القوى في الائتلاف أيضا ضد هذا القانون. نتنياهو لا يريد أن يذهب للانتخابات وهذا القانون على كتفيه، بصير يقول أنت خضعت لأحزاب الحرديم. هو سحب الموضوع مطمط الحرديم إذا بدكم مرة بعد مرة بمط بالوقت يعني، شحطهم تقريبا 4 سنوات سوف وسوف يسوف، والآن قال لهم في هذه الدورة للكنيست وهي الأخيرة لا أستطيع تمرير القانون، يعني قدح لهم باختصار. حسب قناة 12 بدأت الدراما، اقتربت الانتخابات، كبار الحاخامات عند الحرديم اجتمعوا، كانوا غضبانين جدا اليوم عن نتنياهو. الحاخام الأكبر عندهم تعرفوا شو قال عند الحرديم مدينين؟ قال لا ائتلاف بعد اليوم في الحكومة، لقد أعطينا نتنياهو أكثر من فرصة لا نصدقه ولا نثق به. إذا الراف الكبير تاع الحرديم مدينين بقول بما معناه نتنياهو كذاب ولا أثق به، شو يقولوا باقي العالم؟ شو يبقوا باقي المفاوضين مع نتنياهو من الخصوم والأعداء؟ إذا ائتلافه كبار الحاخامات عند اليهود قال لا أصدقه ولا أثق به، شو يعني البقية الخصوم بدهم يعجبوا بأخلاقه واستقامته؟ إذا الراف الكبير هيك بقول، اسمه الراف داف لاندو. إذن الراف لاندو هذا رأيه حسب ما نقلت القناة. هل يمكن أن تحل الكنيسة قريبا؟ نعم يمكن أن تحل الكنيسة بالأسابيع القريبة جدا، وهكذا بدل أن تكون الانتخابات في آخر شهر أكتوبر 27 أكتوبر من هذا العام ستكون في أول سبتمبر، يعني قد تحل الكنيسة بعد حوالي 100 يوم 110 يوم من الآن، عفوا كل الانتخابات لحل الكنيسة قريبا بعدين 3 أشهر حتى الانتخابات، وهذه كما قلت ستكون واحدة من أصعب الانتخابات في تاريخ إسرائيل منذ قيامها. هنا وهيك عمليا إذا بكروا الانتخابات بيكونوا بكرين 70 يوم مش أكثر، ولكن بكروها. هنالك من يقول أن نتنياهو يفضل أن لا تكون في 27/10، بده تبكير لأنه 27/10 ممكن يذكر الناس ب 7/10 وهذا مش لصالحه، فبده إياها ب 1/9. إذن قناة 12 وصفت الأمر بالدراما، نقلت اليوم احتمال كبير تبكير الانتخابات، حل الكنيسة قريبا، بدء الحملة الانتخابية عمليا، وقالوا بأنه هذا ليس بالضرورة ليس لصالح نتنياهو، قد يكون لصالحه. هو لا يريد أن يذهب الانتخابات كخاضع لابتزاز الحرديم اليهود، يكون جرجرهم، مدد فترة ولايته، خدعهم، ثم قال لهم بعد 3 سنوات ونص من التأخير لما جاءت ساعة الحسم لسن القانون أنه أسا والله صعب أسن قانون عدم تجنيد أبنائكم، خلوها للحكومة القادمة. السؤال ماذا يخبئ نتنياهو الأسابيع القادمة؟ كيف ستكون حملة الانتخابية؟ على من سيحرض؟ كيف سيتعامل مع فشله على كل الجبهات؟ لم يحسم ولا جبهة. 100 يوم متبقية إذا فعل الانتخابات خلال يعني بعد 100 يوم مباشرة، نتنياهو مستعد برأيي أن يفعل كل شيء حتى أن يفتح جبهات من جديد على وسعها كي يحاول إنقاذ نفسه. نحن بالضبط قبل الأيامات التي ستوضح وستؤثر وسترينا أي اتجاه بالمفرق للمئة يوم القادمة حتى الانتخابات، إذا فعلا تم حل الكنيسة قريبا. إذا لم تحل قريبا يعني كمان 170 يوم مش سنة انتخابات. الفيديو الثاني إلى قناة 13، صفارات الإنذار دوت اليوم في شمال إسرائيل وإسرائيل قصفت في جنوب لبنان من جديد. قناة 13 قالت خبرين، نقلت خبرين جديدين ملفتين. أولا الجيش الإسرائيلي نفذ عراهن عملية عسكرية شمال نهر الليطاني، يعني مش المنطقة الصفراء والجنوب وين الجيش، عراهن أغمق كمان 10 كيلومتر لمدة تجاوزت أسبوع، أسفرت عن إصابة عدنان الجنود وعراهن كمان قتل مجموعة من مقاتلي حزب الله، هيك حسب أنقل ما جاء في الخبر. حسب الخبر العملية كانت للسيطرة على نقاط تابعة للحزب، وبقولوا بأنه وجدوا أيضا أسلحة. حسب القناة أحد الضباط قال اليوم لجنوده أريد كل يوم أن تقتلوا لي 20 مخربا حسب وصفه، وضع هدف كهذا باعتقادي سيرفع احتمال قتل اللبنانيين حتى الناس العاديين في لبنان، مواطنين أقصد. رأينا أيضا عدد من فيما يسمى الهدنة، حوالي 30 طفل لبناني استشهدوا. الخبر الثاني وهم أنهم، وهذا ملفت، وبينما يبحثون عن حل لمشكلة مسيرات حزب الله المفخخة، مش ملاقين حل، واللي قالوا أنها تعمل بالألياف الضوئية، تسألني شو الألياف الضوئية بعرفش، بس هاي الترجمة. المهم بينما هم في حالة عجز أمام الطائرات الألياف الضوئية، هي مسيرات متفجرة، اليوم بيحكوا عن مشكلة أصعب. بقولوا هنالك مسيرات جديدة يستخدمها حزب الله، تعمل بالذكاء الاصطناعي AI. شو بتساوي؟ بعيروها من حزب الله، بعطوها معلومات، بغذوها. هاي كله في قناة 13. بكل المسيرة مثلا انطلقي وابحثي لنا عن آلية تقوم بتدمير بيوت، أو مثلا انطلقي وابحثي لنا عن دبابة أو مجموعة جنود في مكان ما، بعطوها المعلومات قبل ما تطلع. وهي المسيرة لوحدها المفخخة تتجول لوحدها، تذهب إذا وجدت الهدف، هي تعرف أهدافها بالذكاء الاصطناعي، تنقض عليه وتفجر نفسها بدون ما يكون في حدا على الطرف الآخر عم بشغلها. الخطر هون بيطلعوا مجموعة كبيرة منهم مثلا وبكلهم يدوروا. حسب القناة مثل هذه الفكرة كانت في أوكرانيا. ومرة أخرى هذه المسيرات جديدة أصعب من المسيرات التي لم يجدوا لها حلا بعد، يعني الأبسط منها مش ملاقين له طريقة اعتراض، هاي أصعب ويتم ورخيصة، وحتى جديدة لا تحتاج إلى من يشغل على الطرف الآخر، بعيره وبقول له انطلقي. يعني حسب الأخبار، يعني مشكلة حزب الله لا يكفي أو مسيرات حزب الله لا يكفي أنهم لم يجدوا لها حلا، إنما طلعت الآن مشكلة أكبر. في هذا الوقت إسرائيل تقصف، تعطي أوامر إخلاء للناس في بيوت جنوب لبنان، المزيد من القرى، تهدم مباني، والحرب على لبنان مستمرة تحت شعار كلياته، وطبعا حزب الله يقصف، وهذا كلياته تحت شعار وقف إطلاق نار. تخيل لو فيش وقف إطلاق، هي هيك ووقف إطلاق نار. الفيديو الثالث في موضوع إيران، لا أخبار مهمة لدى قناة 14 ولا غيرها الصراحة، سوى ما تقوله كل وسائل الإعلام العالمية. ترامب ذاهب للصين، قد يطلب من الصينيين التدخل لإقناع الإيرانيين أن يلينوا قليلا في موقفهم، صار بالدواسطة كان بده يفجر كل شيء. المهم حسب القناة مجازيا قالوا ترامب رمى الرد الإيراني في سلة المهملات الأخير، ما عجبوش، ولكن لم يسألوا مثلا لماذا لم يعطي موعدا نهائيا جديدا بعد 50 موعد نهائي الذي كان قد أعطاه حتى الآن، إنما قالوا وهكذا قالوها دون حرارة، يعني بدون الحماسة المألوفة المعهودة عندهم لما يقولوا ستعود الحرب، قالوا بدون حرارة قد تعود الحرب. مش مصدقي. أشاروا أن أمريكا ما زالت تحشد قوات في المنطقة، من بينها قالوا اليوم غواصة أمريكية كبيرة متطورة وصلت للمنطقة. لا أعرف لماذا يفرحون بوصول غواصة جديدة الآن، يعني استحل المشكلة بالغواصة؟ ألم تكن كل الطائرات وحاملات الطائرات في المنطقة كافية؟ تعرفوا مطار الليد بن غوريون معترضين بأنه الطائرات الأمريكية خصوصا الكبيرة هاي اللي بتعبي الوقود مكفل المنطقة، في كثير منها، فاعترضوا بأنه المطار بتحملهاش، لازم يزيحوها. واليوم يعني السواستيج الغواصة هاي بدي تحسن الوضع. باختصار لا جديد في موضوع إيران وأمريكا في الإعلام الإسرائيلي، سوى تصريحات ترامب أحيانا تنقل، ليس لأنه يمكن أن نفهم منها شيئا، إنما قائلها هو رئيس الأمريكي شخصيا فلازم تصير خبر. يعني الفيديو الرابع، خبر قصير ولكن غريب عجيب، نشر في موقع واينت، كتبوا اليوم نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم أسقطوا طائرة مسيرة في سماء إيلات. إيلات عادة اللي بخبطوها الحوثيين من التجربة هاي لليمن، يعني وكأنه يعني من اليمن طربوا، فيش مش واضح، ورصدوا الناس رأوا صاروخ الاعتراض الذي أسقط اللي بقوله طائرة. ثم كتبوا الجملة الأغرب، لم يتضح مصدر مسيرة. شو يعني لم يتضح؟ يعني بقوله مش الحوثيين ضربوها ولا الإيرانيين، لكن من وين عيلات جاي؟ والخبر خلاص انتهى هون. عندي شعور الخبر ناقص. ماذا يعني مسيرة اعترضناها ولم تفعل صفارات الإنذار ولا نعرف من أطلقها وانتهى الخبر، في إشي ناقص. أو أنه المعترض مش مسيرة. مرة بالشمال بتذكر قالوا اعترضنا إشي، طلع طيور بجعة أمريكا، بعرف شو اللي صار. هالمرة بس هيك حبيت أقول الخبر لأنه حسيت فيه إشي مش واضح، مش قاعد محله. طائرة مسيرة مش معروف من وين وفي سماء إيلات. الفيديو الخامس، رأيتم أمس احتفلت برشلونة بفوزها بلقب الدوري الإسباني، ورأيتم في شوارع برشلونة أثناء الاحتفالات رفع اللاعب لامين لامال، بتأمل قلت اسمه صح لأنه مش خبير بالكرة القدم، رفع علم فلسطين لوح به، والموقف كان واضح باعتقاد المقصود، واضح بأنه يقف مع المظلومين في الأرض. هيك أنا فهمتها مثلا. ولكن هو قناة آي 24 وغيرها فهموا إشي تاني. بدل حزن كالخبر كيف بلش بشكل حزين، قال برشلونة أكثر فريق محبوب في إسرائيل، ولكن مشجعي الإسرائيليين مروا ليلة أمس بنوع من الأزمة النفسية. ليه؟ لأنهم رأوا علم فلسطين يلوح به من على حافلة الاحتفال. أو يعني برشلونة سألين أنه يرضوا المشجعين الإسرائيليين قديني يعني قديني، ولا عندهم موقف والموقف هذا يتماشى مع موقف أغلب شعوب العالم وباعتراف الإسرائيليين أنفسهم. حتى القناة عرضة جزء من تقريرها بأنه كانوا في برشلونة وشافوا بأنه علم فلسطين مرفوع في عدة أماكن وعلى البيوت والموقف واضح. بحللوش الموضوع بأنه الناس تعبت والحكومة الإسرائيلية وما تظهر والسوشيال ميديا كيف قربت الصورة على الناس فاتخذوا موقفا، إنهم بقولوا هاي لأنه في كثير مهاجرين وصلوا إلى المنطقة عرب ومسلمين، يعني بقولوا كل شيء إلا أنه إحنا زودناها وأزمة نفسية. ثم أحضروا في التقرير مشجعين إسرائيليين حزانة يرتدون ملابس برشلونة يتحدثون عن صدمة. أحدهم يحلل ويقول هذا اللاعب الذي رفع أصلا هو صغير في السن، عمره بالكاد 18 عام. طب ما الكل شافه يلوح بالعلم وما حدا اعترضه، بالعكس حيوه في برشلونة. شو 18 عام؟ لجنود قد عمرهم كل عنه أبطال، ليش هناك أبطال وهنا ولد صغير هتعبره؟ يعني ليش يعني إذا بيحكي على الجيل قصدي، يعني إذا على الجيل شو المنطقين هدول؟ ثم بالتقرير نفسه ذكروا بأنه هذا ليس أول موقف للاعبين في برشلونة. مرة مدرب في برشلونة قال ضد الإبادة الجماعية في غزة وعرضوه. ثم بدأت التنظيرات أنه كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة ويجب أن تجمع الجميع بعيدا عن ذكروني من الذي يتحدث بهمش يعني كرة الرياضة بعيدة عن السياسة. على أي حال في نفس التقرير وهم يقولون كرة القدم يجب أن تبقى بعيدا عن السياسة ويجب أن تجمع الجميع، في نفس التقرير على الكلمات هاي عرضوا فيديوهات لميسي لما كان بإسرائيل قبل كم سنة يعانق نتنياهو وأدخلوه إلى أكثر منطقة عليها صراع في وجه الأرض، حائط البراق باب المغارب اللي هو جزء من الأقصى اللي مسمينه اليوم حائط المبكى. فوتوا له هناك قالوا يحط ورقة في الحيط أمنية ولبسوا الكيبة وبعانق نتنياهو. يعني عن عدم الاستغلال السياسي بيحكوا وبعرضوا على الكلمات هاي هاي الفيديوهات كيف هم استغلوا ميسي سياسيا في أكثر منطقة عليها صراع بالأرض حائط البراق. لست خبيرا في كرة القدم ولكن مبروك لبرشلونة، كان أداء مميزا، ولا أقصد الأداء خلال اللعبة فقط. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم ما قالوا. شهيد في القدس حاول اجتياز الجدار الفاصل، شهيد في غزة بالإضافة إلى عدد من الجرحى، اختراقات لا تتوقف، واعتداءات لمستوطنين على أهل الضفة مستمرة. لا تعتاد المشهد ولو اعتاده كل أهل الأرض، فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وكما قلت كنت أقول دائما خلال الحرب أقول اليوم ولكل ليل آخر مهما بدا من غير آخر. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: وإليكم وإليكم والسلام عليكم.
2: طيب يا رويدة.

0: يا أسمر يا أسمر لون عينيك بحرفي آخ آخ آخ آخ آخ يا أسمر يا أسمر لون عينيك بحرفي حبر أزرق وصل حرفك بحرفي غمس لي واترك
1: شو عم زي

0: جاك بلوكي
1: بلوكو باكلو
0: هلك لايش بالشايب بلوكي بمضغ هالعمر لاجلك بلوكي اقبريني وعالقبر حطي بلوكي ولا تنسي تكتبي عليها

0: اصبح
1: يا اسمر يا اسمر لون عينيك بحرفي اخ اخ اخ اخ اخ يا اسمر يا اسمر لون عينيك بحرفي حبر ازرق